0: حليفتك كوري؟ جاسرك كي ماما اسمعي
1: تليفون ما
0: بيا جاسرك
1: بيا تليفون ما
0: جاسوري
2: كيلادة كيلادة ما قلسناش جاسوري كينا توي ما توي يرور هذا يرور هذا وخالة بير يلدس بوميدة
3: ألطفت أوماتسس
2: جنت السودة سيبا ساموز
1: بالمادم